0: Mon Dieu, vois si je prends le chemin des idoles et conduis-moi sur le chemin d'éternité. Psaume 138, 24.
1: اهتفي للرب يا كل الأرض اعبدوا الرب بفرح ادخلوا إلى حضرته بترنم اعلموا إن الرب هو الله هو صنعنا وله نحن شعبه وغنم مرعاه ادخلوا أبوابه بحمد دياره بالتسبيح احمدوه باركوا اسمه لأن الرب صالح إلى الأبد رحمته وإلى دور فدور أمانته
2: نعم يا رب أنت إله عظيم أنت يا قدوس يلذ لك تسبيحنا فأنت الجالس بين تسبيحات شعبه حبك لي لا يتغير لأنك أنت هو أمسا واليوم وإلى الأبد لذلك أسبحك كل الوقت وفي كل الظروف تمتلئ عيوني من مجدك يا رب فأسجد لك بالحق بقلب صادق وأسبحك كتعبير عن محبتي لك نعم يا إلهي سأسبحك دائما وأبدا كسيد ورب وإله عظيم مرتفع فوق كل ما في السماء وعلى الأرض
3: Vous pouvez écrire à Radio Espérance au 9 avenue Benoît Charvet, 42 000 Saint-Étienne.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى، الفصل 19 من الآية الأولى حتى 12.

ولما فرغ يسوع من هذه الكلمات ترك الجليل وجاء ضواحي اليهودية في عبر الأردن، وتبعته جموع كثيرة فشفاهم هناك. ودنا منه فريسيون يمتحنون ويقولون: أيجوز لأي سبب أن يطلق رجل امرأته؟ قال: أما قرأتم أن الذي في البدء خلق ذكرا وأنثى صنعهما، ثم قال: لهذا يترك إنسان الآل أبا والأمة ويلزم امرأته فيصيران كلاهما جسدا واحدا، فما عادا اثنان بل جسد واحد، فلا يفصل إنسان ما وصل الله. قالوا: ولما أوصى موسى أن نعطي شهادة طلاق ونطلق؟ قال يسوع: لقساوة قلوبكم أجاز لكم موسى طلاق نسائكم، وفي البدء لم يكن الأمر هكذا. وأقول: من طلق امرأته لغير فجور وتزوج أخرى

ثم قال: لهذا يترك إنسان الأب والأمة ويلزم امرأته فيصيران كلاهما جسداً واحداً.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.

تخزي الدعاء رد الدجى عن مقلتي أو حد لليل انتهاء أو خذ حواسي الباقيات لديك عن نظري فداء عبثا أحدق في سماك فلست أبصر في السماء شمسا ولا قمرا ولا نجما فليس سوى غشاء نعش الخيالات الرواحل بين ولولة الهواء ويد تلوح من بعيد بالضياء بلا رجاء.